0: يوم بكاظم كمالك السنب بيجن بيتو ميكري ما كونشيرو بيتو ميوري ما بيستام سانتوس أبوستولوس بيترو ميت باولو مم نس سانتوس ادفوس فاتريس او هاري برومي ادومينوم ديوم نسترو يسجل هاتفتولي من تسيريس اكتبيس تسيريس اكتبيس تسيريس اكتبيس آمين
1: Confiteor Deum Potenti, Beata Maria Semper Virginie, Beata Michele Arcangelo, Beata Ioan Battista, Sanctus Apostolis Petro et Paolo, Omnibus Sanctis et Ibi Pater, quia peccata ministra judicatione verbo Domini, mea culpa, mea maxima culpa, in eo preco Beata Maria Semper Virginie, Beata Michele Arcangelo, Beata Ioan Battista, Sanctus Apostolis Petro et Paolo, Omnibus Sanctus et Ibi Pater,
0: Miseria tu vestri, omnipotens Deus, et divisis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam, solucionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericordiam Deus.
1: Amen.